0: Zeker. Ya Omar, lama wassana al Jazeera.
1: Tu te souviens, Omar, quand nous sommes arrivés sur l'île de Kios, ce que nous avons chanté?
0: بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق بكرة بشتي الدنيا على القصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين معها بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين معها
2: Ça, je m'en souviens, cette chanson de